النفس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دورة مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا الشمال سالك بروكين سالك زاطرة تواجد المستوطنين يرجى الحذر، طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر، حوارة سالك بوابات حوارة سالك طريق 17 سالك دوار يتمام تواجد المستوطنين.

0: Lisboa Mulata, une plongée dans la musique des pays lusophones.
1: Cabo Delgado, Kemakonde, tivemos Mapua, tivemos Machope, Chope, depois tivemos Xangana. Então Maputo fala-se Xangana, é dos Rongas, mas a língua normal lá é Xangana, então.
0: Lisboa Mulata, tous les jeudis, 20h, sur Prune.
2: Havani Matimba.
3: مش بس احلى زي البيت عم فاضي زي وساده لما بتحكوا عن الطلق بفتكركوا عرض ولاده راكن هوندا في اليابان الله يمسك كابتن نكاتا والله يرحم اي جثه لو في ايدينا احنا التل

0: سوزاكيس هريدي
1: جميل النجم
2: جميل البطل
0: اخواتي اخواتي فروما النظر مزار
2: بخش ازيع
0: قول يا خطار
1: احنا نزلنا عليكم كده زي المطار.